سلام كواديوس كوبيك كهولبيك سنتي الموسيقى آمين يسوع دلا غلوريا آمين سيور آمين.

خوينه دوينه زودر وانا سقال لي نكيري زقال جوكو زقال ايش قالوا مسلي خونا لي زقال جي سان سلي خجون على ديش كمان انا اللي كان خلانا نتوصل اخون كبالا زقال جي سان سلي خجون خوين بير وانا زودر وانا زقال ديال شوزرت سين قري زقال خوكال زقال شيكيت اول شي قبين كيل زقال نكيري

وتقولين هربانوس شغالين كيري تخلين كل أسئلة ليري ماركونا خلا إيه سقط جو خشرة من كل الراديو فيليسيداد ونا اللي كرمانوس ما تشوف الراديو ما تشوف الراديو فيليسيداد وان كي بلاك أنجيل ليني كي كوان سلي كانجيل entonces سارا سقط جو سقط جون اللي كراديو فيليسيداد أرا سارا جون كبال ما تشوف الراديو هرمانوس ما تشوف الراديو هرمانا Unelik Radio Felicidad Aran Bar Salahun Kapal Hermanos y hermanas, Sakakuleta, Toy Salachol, Salakuam, Chokin, Sachkan, Heli Dios Chishkabacha, Gunegla, Chabil, Maye, Germana, Ut Hermano Arizaka, Yoko, Sakachirrey, Benikil, Gunach, Chilabhom, Maragunach, Chikilabhom, Chiruchilikutan, Kulagri, Barquite, Kuanke, Black Angel, Ninkabili, Selalere, Barquinagla, Sakal, Chokin, Germana. ولاش لي ديوس نشتو سلاچ اول سلاقوام اني زغالني ديري زغالين كاتيرو هانتش قست سين كيري قاهيري بيرو بانا لي ديوس انت احكامو تشيرو هرمانو سو تيرمانوس كاكوي شار لي ديوس شو سوبت سين كيري راه لكو تانا خوي ولي خوان الكو خوغ لي نسيري لي ديوس هان لي روش تان لي روسي لالي قاكو لي نشبانو سشبين لي توام خا هرمانو سو تيرمانوس Al número de cuenta Hanna en Tinquere, Hanna 34-45-25-28-87. Hanna saca el número de cuenta. Cuilata es buena que queche la mensaje por WhatsApp. Hanna saca la cuyo cosa que chirri el bala. Hanna saca el número 45-52-66-33, hermanos y hermanas. Marco en la saca el otro ancho que se escaja el idiosa. El idiosa es como un queré. El idiosa que ojos como le cabila el MCU. Bueno, hermanos, chirri la querib, Dios chican a querikin. Dios chitan a ni querer a jal. Todos chirru chilicutan gulag. Si el idiosa no chiques como le gacho ama. Todo guanjo chiquerikin. La cuacho sabte sin querer. Hermanos y hermanas, sacala chalet la radio, sacale yo caché jabinquil con el eco, tenga la cachopri radio, felicidad, mantio chacuela, sacale infiel oyente, bueno, Dios yo sabte sin querer, cacuache tenga ni querer, ah, tochero chirico tan hola, si le Dios nashkesh como le cachu a mi hermanos y hermanas, Dios chiten a ni querer, cacuache sabte sin querer, tochero chirico tan hola, Dios yo sabte sin querer, cacuache tenga ni querer, hermanos.

0: أسأل بركنا تكلاتش خنيل أوت للرهو ما كارو صحي ما لبقون سلقهم كبعي
1: نيال البيخ كواش نقلب نشك إيه سيش تقوليش نقشتكوا هبانان جال البيخ إنكا نشتاوش نقلب نشتقتانا ليش نقشتكوا Proverbios 15:20
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM La Jucapal Ha'an Juanlo La

وقناتي هو كاين راش غاكاتشنو تهنا سيلان شول رمانا مايرا ران سان ماركو ديو جوزاب تسين غاكير معنا رانا كينا كلو لي غابوقون زغال رمانو الفريدو ران لوس بينوس ران زاز الاشتول زغال ران راه بيشانكيل دي لغلح بيش لنشجين نوز بريموس ان لغلوريا لكن انيتا موران وكان اجيهو كين ارمانو سوت ارمانا سالانو قوشيك جي بيشان ساهم كمونيل رانا قاكيتو ريتانا توقوان لي خونال رانا توقوان لي خونال بركي لا نرونا كاكوشاق لي سيلان لا جول بركي نرونا كو بيشان روك إلي لي بيش لي جو قد ساقال جيش بازوال جاق ارمانو ترمانا وكان اجيهو كين ران لحجينا قاكاتشنو متهنان سيلا لحجو لأجلي جوكشي كانشي تسيكانك ران روني كيبانو سشتيالالين قاكوشلا شاك جيكالي كاشلان ران شاك لي إيجاك شاك لي كواكاش ران ديو جوزوب تسين قيرير ماناس لي رهران لحونال جوكش كيبالي كاويلال جيش كاوري سينكيلي تسيكيب وكنا جيهوكي نقوشيك جيبي جانك رانو كوشيك جشوي جنكيلي لقلا بيش نوز بريموز ان لا غلوريا ران زقال رشكيبا سيلا لشول ارمانو الفريدو ارال لوس بينو

كنا جهوجين أربانو سوترمانس ديو شكنا قيروكين رانا قيريتانا كاتشينا جيلي قهونا لنا كنا بعد كنو كوكوان كران شروش بنينكيل وكنا جهوجين زقال نغنا وجيجال أربانوس نقيق أقهون سقيق وانكو نغنا ونهلي ديو سينك أنو كوش كنا وكنا كولا جو كاتش نوم سينكي هناك لي خونا لي كاو لنا كاكوش لناك ما نينا روحين جيتين قنين كاجي أبنان دي راتي لي قاكوا لي شقيل جيرولي كوتان كاين خويبس ناشتينا جيني سيك أكو تيني تاو شبانك تيني سيك جيان شالي لجول وكان الرهرال كوتان قاكها لي قاجول إرمانوس جي سيك بالي قاكوا جيان شالي لي قاجول لغناو جي جيانا كويلا اونا قاك إلي قاجول جيرو هبلي لي هونغون جي كوتان تروهين جي شتاو بالي قوصب تسنكيل لعمل سوتنا قاجي بروك أبونا هلايني كاني كيش روصب تسيلي قاكوا كاونا هينكا نشكلين كيرتا سنكيل لاين كاونا هينكا ننكويش نوم سنكيلي غايلان أبانان لراتين لي ديوس نهجي جنسيك أغره رال إيكا نشجي جنسيك خونسو تاكوي جيرولي بو إنكا إرمانوس نقناو جيجانا دي ديوس نره نقلاو قاك إلي قاجول رهرال كوتان جيسيك بال وكنا هو كمان هو قد يزهو لي كوتان يقبقى كلي قلو بال وكي هناك لي كوين وينقى كلي قلو بال وكي هناك لي كوين كرمانوس وينا فالتو لي كوين كأن الأهلاء بجيك وكان قاك هالي غجول وقاك هالي قلو بال كهجيرو كلي قاك وشبانا كأن ونيلك شخشو هانينك أنا شخاليش كأوش هانينك أنا شخالي كأغريرو نقاكي ريتا لي راتي لي قاكوا أرانا قطاو لي قانا ليب أرانا شساما جيقو لي قاكوا نهرارا القطان تيكاق لي قاجول قوانقو زا تيكيلال توجو أمين زا سانتيلال رينا جيهوكين زهاق لشجول لي قاكوا زا قابين وكان هرر القطان قد جلالي قطعه نقنا وجيجانا إنك أنو كوروهين جيكوان ترى سانتلال جيوس أبنان قد جلالي قطعه شبانا هلي ديوس نروهين جي قطعن قنقل جي شبانون كي ليوس وكان جيهوكين ارمانو سود ارمانا ديو جي صبت سين قيري ديو جيكنا قيروكين نقنا وجيجانا Era algo tan ocurroso testigo que en el video nos que le cayó a mi hermano o hermana. Era en yo coche rocho en el que chiruli gután jula viernes. O teremos a salicho. Era en te cabresile biblia. Era en yo coche rilpale a lectura. Era en sali libro de San Juan. O que nos dijo que en hermanos. Rantos chiruchi le cutan julac, y Dios nashke le cayuan. Bendiciones, hermanos, a todos los que están en sintonía. Gracias por poder comunicarse. Y a todos los que no pudieron, sabemos muy bien que a veces no podemos, hermanos. Pero les agradecemos que usted haya estado cantando. Y también escuchando Radio Felicidad. Así que bendiciones para todos. Si Dios nos permite la vida, hasta el día de mañana estaremos acompañándolo nuevamente. Pero Radio Felicidad se queda con ustedes con lectura bíblica en Quechua. Así que bendiciones, hermanos, y hasta mañana.